0: Téléchargez l'application Google Play Apple Store.
1: فاش ما كتعرفش بلي راك في الخطر، هنا بصح كتكون في الخطر. ها ولدي.